0: ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ቅድሚ ናብቲ ቀፃሊ ናይ ኤረቲቪ መደብ ዝሓልፍ ሓበሬታ ኣለኒ። መርድ ኣቶ ከሰተ ገብረ ገርግስ እነኽብሮ እነፍቅሮን ሓውና ኣቶ ከሰተ ገብረ ገርግስ ኣብ መበል 68 ዕልሚ እዩ ብዝሓደር ሕማም ምክንያት ብዕለት 14/7/2026 ኣብ ከተማ ስቱትጋርድ ሃገረ ጀርመን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣሎ። ሓዘን ዝግበረሉ ቦታን ሰዓትን ገማይ ኢን ደ ሃውስ ኤቫንግሊሽ ክርሸ ሄስላኽ ቦብሊንገን ስትራሰ 169/7/199 ሱድ ንዓርብን ቀዳምን ትማለን ዓርብን ቀዳምን ሓሊፉ ኣሎ። ንሎማዓንቲ ዕለት 26/7/2026 ካብ ሰዓት 14 ስካብ ንሰዓት 20 ካብ ሰዓት 2 ስካብ ሰዓት 8 መሕዘኒ ቦታ ተዳልዩሎ ይብልለዉ ቤተሰብ። ስለዚ ከምቲ ኣቀዲመ ዝሓበርኩኹም ናብታ ትምባል ስለተመረፀ እትብል ናብ ኣሕልፈኩም እየ። ናይ ኤርቲቪ እያ
1: ንደቅና ብምሉእነት እናዕብየሉ ምዕቡል ሜላታት ዘጠቃለለት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትርከቡ ወለዲ እተገልግል ሓዳስ መፅሓፍ ተዘርጊሓትልኩም ኣላ። ፀሓፊ ጴጥሮስ መንግስ ጥበብ ኣተዓባብያ ደቅና።
2: ኣርዮም ጓል ድሓንቲ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኺ ሓንቲ ቀኒኽ እዛ ጓል ድሓንቲ ቀኒኹም
3: ድሓኒ ናባሓጎይ ብንዳ ፀኒሕካ
2: ሕጂ እንዲ ከም ዓዲ ዝቀቲ ዘለኹም ተቀርያም ጓል ድዕለይ ቅልጥብክልት
3: ኣባ ሓጎይ ትግኒዮ
4: ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ረኸበት ኤርትራ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዕ እዩ።
5: እዛ ብጣዕሚ ስልቃ
4: ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር እያ። ስልጣን 5-6 መራሕቲ ኢትዮጵያ ንክቕፅልን ክሓፅርን ፅልዋ ኤርትራ ነይርዎ።
6: ሃፀይ ዮሃንስ እናሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣልያኖች ተስፋፉበትና
4: ሃፀይ ዮሃንስ ከም ዝሓሰብዎ ከይሰለጦም ኢጣልያውያን ብምስፍሕፍሖም ባሕሪ ነጋጅ ዝበሃልን ቀይሕ ባሕርን ገማግሙን ክሳብ ዘበነ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን እዩ ዝመሓደር ዝነበረ።
7: ቀይ ባህር ማለት
4: ቀይሕ ባሕሪ ማለት ብጥንቲ ዝፍለጠሉ ንባዕሉ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ነጋሽ ማለት ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣነ እዩ።
8: የባህራችን ጉዳይ ተዘብቶብን ንኖራለን እንዴ?
4: ጉዳይ ባሕርና ተዓፂና ክንነብር ግና ተዓፂዎ ዝነብር መንእሰይ የለን። ሓቅልለና ዓለምለኻዊ ሕግታት ኣሎ፣ ታሪክ ኣሎ፣ መርትዖ ኣሎ።
9: የኤርትራ ህዝብና ኤርትራ እንደ ሃገር የኢትዮጵያ አካል የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ጥረት የምናደርግ ይሆን።
10: አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው።
4: አሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዝበልና ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት እዩ። ብሓይሊ ዝወሰድኩሞ ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና።
11: ስለዚ ከዚ ቀደም የሰራት ነው ንስተት ናርም
4: ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀምናዮ ጉድለት ንኣርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሓሳብ ከልዕል ጀሚረ።
12: ውጊያውን ኣስመራ ምፅዋ ከረን ዓሰብ ንወስድነት
13: በፍጹም ሰሜንን በጦርነት አናሸንፍም። በሰላም በፖለቲካ መፈታት አለበት።
14: በአንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናል።
4: ተሳዒርና፣
15: ተጨፈጨፍ፣
4: ተዳሂኽና
16: ዓሰመቲና ተነባሮ የነበረና ዕላማ ፈርሞሽኑ ተወልድሓር የኾነ ማኸላት እዩ ለዊስና
17: ሓሰብ ቀርቶ ግማሽ መንገዳት ዝደረሰ
4: ኣይሽንኳይ ዶ ናብ ዓሰብ ፍርቂ መንገዲ እኳ ይተበፅሐን
18: 67 ምተዋጋ ወዴት የት ነው ያለ ነዋ
4: 6 ዓመታት ተዋጊና ሕጂ በ የለና ዓባይ በጊዕያውታ ሒዛ ትጠፍእ ዝብል ብሂል ሕብረተሰብና ኣሎ። እዚ ብሂል ኣብዞም ጎረባብትና ብግምጣሉ ናብ ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ትቐይሩ ኣሎ። መራሒ ብልፅግና ብ23 ጥቅምቲ 223 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቡ። ካብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት ኣያታቱ ፅውፅዋይ 3,000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቓብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርኣሉን ኣገዳስነት ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ ልዒሉ ተኽታኺ መደረ ብምቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክለዓል ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን ኣጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርፅ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ اتوكل لهزب إثيوبيا تبهيلو بعد ما تمرتي تمكرو زبلتو نايسب ربحا قجيل آتاقات دما بزعبا ما يزقربو اللو أستمرو تخطاتيلون يرد أيو يرد أيو بزي قدس كم آملو بتاقيت أسنيو كابتا علتي أجميرو بستو هابو ممرح مسرت ليك أنصرف بلتسقنا المسلتون تدقيلو خمس أنحاء ساتو قومرات فجيروم بحري زبل كتات أوجيوم سب مويا حقي تاريخ بوليتيكي نياتات وتهدراوين أزستي أما حدرتي قازيت نياتات سنت مباوين مهندسات كوتا كل أفزوز أزبالي أب كل المرخبيتات شيوبيا قريبو كمدر تسوصواي تاريخ كمهز كتنتن كفكر يسمع عن الرأينا له
5: يبهر برسنب يبهر برن
7: يبهر راس فلقاتال بهر بركالات
15: إثيوبيا يبهر برياس فلقاتال
19: يبهر بر قدين
5: يبهر بر
4: أتوم تمالي بناي سلاس عمتات كوناس تسعرو دنكاء سعرتهم زيت واحد اللوم عدلن بايتان سينوم تتغيطهم بخطور تلقي هزبن ناسنتن إرتراز خحانو أسنانهم كحركمون كعزمون صن حمومات نزا بمراحي بلتقناس تفترة عدل تتغيمهم لومياتا قزي بمبال كابست قبرو لقودا قدواتيهم اللو ناخبلو إرأيو اللو بزد ماينا عيات عبيتي أباقي أحيزات تطف كنبل زمالتنا ما بقصنا إذا كل ترعيل زول دورنا زخنا ما رح بلتقنا نزاي بسولنا تزقل نسكاب زقربهم مدرخ نجمر
5: أولا بانقا راسو كأي بحر يا إثيوبيا يتفترو وسن هونو نوروال ينورا ديلال ويزدامنو تاريكنا نسو نيچر إستتجون منسات أي تشالمال
4: أولا بانقا ايح بحرينا ايتيوبيا تفتر او يدوب كوينو نيرو كنبر ونيو يبلو تاريخ ذكيرهم لبونايو تفترو زعدلنا كحدقاي كألنيو ازي بالهيك ان سرعات بلتسقرنا بزعبق ايح بحري كم زبا خمتي إلونا تبهلنا شع كم فكر زل على الولا اب تاريخ قعزو نقيح بحري ايشنكواي دخلقصو بحري انتاي كم زمسر ايوا وناي فلتن إيح بحرنا إثيوبيا دوب نيرو كنبر ونيو إلو استبهالو الزمن كابشين شمون تميتن سبعان حموشتن كسابشين شمون تميتن تسعان شوعتن عما تمرت ألولا أبسلتان زنبر اللوان إذا حجي إثيوبيا تبهال أقر أبسنا عمرو الهيكان إثيوبيا بتوصوين حلمين استفترة دامبر إذا نفلت إثيوبيا أين برتن أبتوان ككباب يوم زم حضرون نحال حدوم زوارون مسافنتن أبقازات وقن تمقاقيلة التمحادر فحز بلد دامبر ببهلي كوانكواسن البونا حقن كتبان استأساسرت بحادة مسون ويهات اي التمحادر هزبيز نبرلا تمرتهاقر اي نبرتن قالوا دادما وكيل مسون تقرأي هات اي يوخانس كوينو نشوعات عمتات نقالة كفال كبساتات مدر بحري ابزم محادر اللوز نبر اوان تخوني نقاما قمك ايح بحري بفتشو ماي رقصن اتي دوبا بحر نيرو زبل ترخادما نبعلاست مقاقلتن زي تترنفتن هاقر دوبا بحر نيرو كبلو زسدممي اتمس قماقم كايح بحر زداوا بمريتون انتخوني مريت دك أباتنا حج إرترايو كلهم أما مدرخو زموتو مسافنتي أبيسينيا بحر ونينو كم زي فلتو أبزاز زمان سلطانهم نقتاو أتوار أفدق بحريك فكرر لهم نقيح بحرن هنداو كانوسن زكوات أطورو نبزنبرو إيروباوان كاب صحفوات زنبرو نايلمانو دبدابيتات بجاخوم مسنفسي كفتلنا زبلي زنبري شحن شمون تميتن حمسان حموشتن هاتسي تيدروس ناب نقستي فيكتورياني عد انجليز شحن شمون تميتن سوعان كلتن هاتسي يوهانس ناب نقستي فيكتورياني عد انجليز شحن شمون تميتن سبعان شدوشتن حاتسي منليك نام لغوس امبرتو نايتليان كام اوان بشحن شمون تميتن سمانان تشعتن امونغو إتاليويانن حاتسي منليكن نمخبار قز اتاوي دوبات وزملكت استقابري ناي شحن شمون تميتن تسعان شدوشتن وعلو تشالن ناي شحن شمون تميتن تسعان شدوشتن سممع سلام أدي سابان حاتسي حايل سلاسي زكايدو زنبري لمانون تسعرن دما جبوتات مرتعوتات يوم قماقم كأيح بحري كما بالعصر تحموشتك في الزمن كساب شحن تعتم إتن حمسان كلتن ببعدها وياني قزاني محادرن كمزنا قره مهورات تاريخ زبهالون مرح تبلت سقنان إثيوبيا نتنا أربعة كفلات الزمن تاريخ نابيهم كقبل ودليوم حزبو كمبار ابتاريخو ممز نفس نفاس مهوتات اي عملون نقول لهم انت اروز اللعالو تسابقوتات بتعقستن هدقاتن حزو ابدلاي اوان ادمعن قبراون زخونا وساني زوصل ابزي اوان نزي بسرعة بلتسقنا بسم بحريز قبر زلوني ارتران مورار اجندا بنقحتنا تغتاتلي تم كبل مريج الله تم ببال متكل هزبو كمبارقن لي كان سرعات بلتسقنا المسلتون نسلست عمتات بزي حنكت كم دليتهم حلو لو كلو متمرز زي بلو تنتانيتات حسوتات كفنو أدل فتحر اللومين لنفس وكف أبصلالة زرهاب مقلتيتات مدرتات فخران حدا بحدا قتمل اسم فتان معرم عريقهم مثلال مالتيو تخونا قن هزبي ارتراب فلايد ما من اسي ولدو سنة لبونان نايم سوحف حلم قباتن حلم إيتيوبيوان قدم تمالي لو من صباحن كمي نبري كمي كخونيو نمردان كم تاريخ نمتساء ولدو كسندون سلزلو كاب كلو تي عجو جو وحد كنغربن كساب كندي ابحاسوت سنعان تاريخ زحلو تقلابتي زحلفة زرسعو خمزخونو مدرساتهم دما مجلسن ممزنن بقعتهمن بسلتهمن كمزخوني نمرد اقداسيو
5: بنقصو قزي وندم التاوت اي بحر قارهونو اهم تاريخنو إيهنن تاريك ما فاقات شلم
4: كم زتري إيوه نقو سابك إيح بحرين كاللوي زون تاريخيو نزي تاريخ زي كتقاليو أي كألنيو نيريو تاريخ إتيوبي أي كونان كن بلاين خلينينا كمي متشو خمي كيدو هنكات عالو نخلينا بقزي قالو لاي خون جان هوي تاريخ زنقرنا نقر قالو مالتيو
5: إتيوبي تاريك عالو لتلين ياتسي نبرا نيت متا نيت يدن كراكر بطالين نبرا ለታሪካዊ ባዱላ ግዜም ይሁን በጃንዌ ግዜ ታሪክ ምንነገር ነገር አለ ማለት ነው
4: በልግጽ ናይዞም ክልተ መራህት ዝንገር ታሪክ አለ ብዙህ ክትአድልን ይው እተሐቀኛ ታሪክ ክልቲኦም ወረርቲ ዘመቲ አመጽቲ አጽነቲ ህዝብ ኤርትራዮም ታሪኾም ዝነገረና ድማ ታሪክ ወራርን አመጽን ይው ዝምታ ወራርን ህልቀትን በሄረናራን ኩነማን ምድረስ አፋር ሳሆ አናን በሲግደጋን عد إبراهيم أم حجر تقرنا أغردت حرقيقو وخلات أبنتات يوم قلت يوم مرحتي عد إرتران هزبان تعي تاريخ يبرلومن حالتي هاي لسلاسي بخور إقرون عب إرتران زنبري عب قزي فدرشن شحن تعتي ميتن حمسان كلتن بمن قد درامار ومرب سجيريو كمتوم قدميو الزنبورو مسافنتن هاتسياتن خاي لسلاسيون ني إرتران بحران قدميو بفوت سمرقيتو أي فلتن نمرت إرتران بحران كرقصن نسلس عمتات كقزن زخالو بارخوتهم نربحون كبلو نمسل هزبي إرتران قواتيتهم بملكع زي فتحو فدرشن إرتران سيتيوبيا كم التحبر زقبرو حيالان هقراتيو بفلاي دم أمريكا بعبيو دم قوقي وساني ودب حورات هقرات ازي سنت بهايلو كاريبو زرلو دم بلعول لقف منقستات أمريكا انجليز فرنسا نروين كالوتن دحرت قوبتا بشانت عدتميتن حمسان حموشتن حمسان شدشتن استمسرتي حيل بعر إثيوبيا أبات سعستر على سئليو بخمي متسيو بخمي كيدو نستبه خالد ما بقونت متسيو بقونت كيدو نقص هاي لسلاسي عب إرتاز كايدو كويناتن عمتن حادي كاب كندتن كود كوتو خمزخوني تاريخ يتخاخرنا
18: عندوني بزوكزي ياو يرتا قدائي زامتور جسلا دوك سلام ماقاو زملاء بشلتين الناس النزي يفلك مترمى من دبت عدل
4: قد ايرترا او توليدة سلز عبخون سلز فولتون سغيل كاب شللتنت كم دليت كات عندرالو قد ايكوانان عم ايرترا بزحسباي فولتونيو نيشتو هاقر

0: نمسلو أوقع دقة زيت هزبيو سرعة بالسجنجن نيتيوبيا كم حنت أكل كوكو هذا كألن بقبيلة بهر وجن قانقوا زخفافل ورر عمز كحدت كانه زحل لجسو سرعتيو بتعم زربان مهزند ما نبهلي قانقوا حقن سن اللبنان هزبتات كتحنافت زكال أيكونان
1: إذن حجون كونا كيرنا من ناينا أديتاتكم غفري سنترا أديتاتنا شليل زقننا نصحاتكم غندر غجام شواز عدكم سانا زغلايكم أباي تسليم زرباكم انت نحنا مرم الله زعدنا قاش باركة عن سبا سعدا زربانا أيح بحر زحلاقتنا دكير ري رك اسمرا سعداينا نصحاتكم عدكم أهلكم نحنا عدنا لنا أيتكم زوي تسنزوي الله من إرناكو إنا أي إبلا لكم
2: ولدتين يودمو يمريت لوبوتن إيه على ما كفل من مرنا
0: اتقال إدما نمرت من لواتيو زي عالم لخويو أو عالم زلو تمكرويو إن كان حبانيو
2: عالم لأي الاكسبيانسنو give and take all عالم لأي
3: أقول هلمناو هي أقول هلمناو أقرات مريت سي فلقو لمريت سي قادلو نونجي مريت سي أنت النالاس كان نمنا من تشتو أوفكي
0: أقول حلميو قدم بعال ألاسكاتي شيطانين أبتزمنتي هجي أبتزمنتي لنان حقرات مريت داليوم كقاتلون مريتنا حابونا كبلون دا أمبر مريتن كمز بالمنقست خمتسي زبل إمنتي باللين إذا دماء كاب سماي زر حقيتر حلميو تسفا قبرو نهاجر شجر كم حد أمالات جير كم غرب نتشجر أتحيت كم رأيو
3: تسفا درقول بهيراي شجرن دان دا أمالات درقو مورات أتقالي شجرون بات أمبورة درجة من ملكت مالك
0: مرحي بلتسقنا أفدق بحر نمونا نزن كدو تختخ مدرتات كاب دقيق ناب دقيق ذك آياريو
2: أنا هون أقمي اللنيم نجوتشي يسارو تال
0: أنا حجي عقمي بالليين دك أي تقبروه حجيك أي بحر تنكف ويلخا أنا عقمي بالليين دك أي مصوه حجي هاي كأل المالت صباح هاي كأل المالت هاي كونان
2: هنا يتشال المالت نقا يتشال المالت على اللم
0: إذا أتنا مود أتام الأغتي كان محجي زحالفو سرعات أثيوبيا بحي الفتينو ما يكألون سعرتهم قن أي تقبلون أي آمنون إتذ فشلوا لحلمي حيدي أبزر خبول أوان يتعوتوا هيتعوتوا كفتنوا مخانهم يزنك لنازلوا
4: كطلاتوا قر يمد بالك يطلات عنك
0: كلهم زحالفون زلون سرعات أثيوبيا مفتحي وشتاوي شقراتهم نيرترا قنشل مقباريو بحري دما إتالو كل إثيوبيا وخدت أبنى لا تخيلي أزبلوا مرسا سنيتن ملع عاليتن وشتاوي تسمعي إثيوبيا وانيا إلهم يأمنوا نفس وكف مراحي سنكلكل أبزر زبلالو بحري التبل متالعيت كارتا كان محفول ويمزز نقلي كابتي حلوفش روح تات سرعتات إثيوبيا نمزغ خر سرعات نقوس هاي نسلاتي كأي بحري ينيانو كأي بحرنا تنايو سرعات درك كأي بحراتين بدماتين كأي بحرنا بدمنا إرترا أتشيت ما تلوتم إرترا أيتشيت أي تلوت زبل يركبوهم
5: حجيز تسوتو أي إزيز دقام زل أتي هجي ملكتنا إذا بحال اللون حدا أبزحل في مئة عامتات أبناء إثيوبيا تاريخ تريناه إثيوبيا أكسجين كحزرة خلو خم هاجر بحرم تيا أكسجين توس
0: إذا هجي أبي إثيوبيا زلوا كابود كت كدموت آياتات زي ما زدون كل سرعتيو أب حقوتاتنا بوتاتن زلادي لونز قبضون بحري قبلوا إن تسحقوا كي تعوتوا نبنا حوارو على مستفانا ولو زعب العلو نتاب بهيراتن خيمانوتاتن تتفانينا بكللات تبقاقلا بفتل تلاقيبا بكوناتن دركن هزبان نابلعت لومدو صباح تبنات أسنا تبهلت بخندي كنكن تخيد زلا زتمنان هات إثيوبيا نمدحانن عد مسلطانو نمنوحن كأيح بحري أفدق بحري زبل أجندا بقسو باتي سسعن قباتن بحرياتو خسف حفحن نزوبانا هانا بعودو كوناتن مقيارو نهزبي إثيوبيا نبتقل محجز هالقلو ناي سلاسة عمتات كوينات نمش مامو بسم بحري أي تحزني بلالو اتم عبيتا باقي عدما أسر تعيات تختيلوم بنحاسوت ترلخاتات مقلتيتات هزبوم أمد نقار تتعميدوم هو كبلو نعزبن سمعنا لنا حدا أبال حلتات مكلخال إرترا نهلو كنتات زا ببلتسقنا أتم حازر زرلان ناي زمننا إثيوبيا كم بزي مخدنا مقلوز قلوز اللون تاتع كبل مسيلوا اسكن قيلة كابتي ابزوان بلهيكان ايتيوبيا زرب زلو تصوصواي حد بحده نري
6: زخبركن كنيغن اتا مرد كيدقما اتو كاسته غبر خستوس ان خبرنا نفكرن حونا اتو كاسته غبر خستوس اما بلسان شو مونتن علميو بزحده رحمه مغنيات بعدت 14 راح شو على 13 سنتن اب كتما سوتكارد هاجر جيرمان كازا عالم بموت تفلينا له حزن غبر له بوتان ساعتن جمايند هاوس ايفانجليشه اب هيسلاخيو بوبلينجر ستراسه 179 7 209 بوست لايسال سوت تمعلن عربن حالي في اللو لوم يستنبت دماغ قاب ساعات كلتس قاب ساعات شمونتي حازن قبر اللو ايو سدرابيت ينقر اللو كدمي ادما حانتي بهاق اللي بنا حالي اتبل درفه قابزوكم